شوف اللي كذا متى إذا متى سادي إذا متى تزوجت شوف لك السماء المولج ما فيها كنا بنقول رأسي نسمع شو الموريتانيا ويجي معهم بشر جايزين رغدي عطيه واحد من